0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا أخي مقدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدمة يا أخي مقدمة.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي في الرجاله.

0: أتركت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو الماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: دامنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحلى بإن شف ماجها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجماجين وسال بين جواهر حسني أبيض صافيا يذوب لهذا مثل ما بين جواهر صافيا هذا مثل

الساعات تجري في سقفها فلا ندري أي رمم عرى ولكنها انبرت عليه المجاريا ألم ترى أنها كمجدي مزد الغراب بالدمع وجفنه ولكنها مجدي مزد وهي ذاك الدمع خاف وفيا كمثل محب وعيذ على الدمع في التحريق غير غمامة وعيذ ذاك الدمع في التحريق تفيض إلى الآساد منها الزواقيا